0: بيها يا ابني. وانا رايح طابور فين؟ اعمل هالشيء الله راح يجزيك عليه. سويها يا ابني.
1: لو تجي
0: سويها. سويها يا ابني.
1: ابوك
0: اعمل هالشيء.